يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي.

0: حلاوة
1: آمين.
0: وبكل كلمة كرامة
1: آمين.
0: وبكل آية سعادة
1: آمين.
0: وبكل سورة سلامة
1: آمين.
0: وبكل

اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى.

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته.

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى

0: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: آمين.

تابنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

الرحيم. لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. آمين.

الرسول علي فهو مختار له الشجاعة والعرفان مع شرف والحب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملا ولخير

أن بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار، عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار، مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم.

قد ضيع العمر تسويف وإصرار فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخله معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار حتى أفارق أفعالا مقبحة مع تلازم ما يحظى به الجار ومنه

حازم قلب الدهر أنوار وأنت جر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أسرار وأن يلازمني توحيده أبدا وصالحات وآداب وأذكار وأن أكون بعهدي موفيا أبدا بلا التفاتي إلى ما فيه أغيار وأن أكون

الأبرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم ألا أخالط ما للضر جرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم ألا أخالط ما للضر جرار بسم الله.

السبق معروف فالقلب يهتز حبا زور روضته يا ليتني طرت أو لي كان درنوف أو نلت زادا بليغا أو قدرت على قطع المهامه حيث الشوق مألوف لكي أزور رسول الله ملجأنا يوم القيامة مهما حان تخويف لكي أزور رسولا من يزره ينال فوزا وجاء له فضل وتشريف لكي أزور رسول الله أحمد من ذلت له الخير ثم الأسد من خيفوا كانوا أباة جميعا.

بأن أحمد عند الله غطريف. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. كتب الله تبارك وتعالى أنه اشترى مني الضمائر كلها في اللوح المحفوظ خدمة مقبولة بقدر عظمة الذات المقدسة ما قيد له منها إلى انتهاء شهر رمضان آيات منه تبارك وتعالى ومعجزات به صلى الله تعالى عليه وسلم. تبيض ما نسخ من الخدم لوجه الله تعالى الذي أرسخ القدم، أو نعمة رب العالمين في خدمة خير العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل من كاتب هذه الحروف تبييضه واجعله من أنفع المعروف، آمين يا رب العالمين. وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن، عبدا خديما له بالفرض والسنن. وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن، عبدا خديما له.

من الفتن هداني الله بالماحي وأشكره من غير شرك ولا غش ولا كتن الحمد لله رب العالمين على محمد من بخير البشر أكرمني أثني على الله والإكرام بشرني وكان لله بالتبشير والأمن رافقت أصحاب خير الخلق في أبد وطابت النفس لي والقلب كالزمن

طالبا للعلم واليقن إلى جنابي يقود البشر مع أمن باق هداني بلا مكر ولا حزن.

من كل ضر حامدا ملكي بمعزل عن ذوي العدوان واللزن أنهى إلهي سيري بالنبي له كما به جادلي بالفرض والسنن أنهى إلهي سيري بالنبي له كما به جادلي بالفرض والسنن هذه الأبيات تقبلها الله تبارك وتعالى من قائلها بقدر جمال ذاته العلية وبمقدار جمال ذات الجميل البهي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يسبق إلى شيء من أسرارها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما عونك يا معين وبك نستعين الحمد لله وحده وصلى الله تعالى على من لا نبي بعده أما بعد فهذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم الخادمين وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد بن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولاه دونها في مسكنه طوبى حرسها الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 1300 من هجرة من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها الرائية وهي هذه

وللسعادة دأبا وهو قرار يلومه وهو في قهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم

إن المحب لمن يهواه زوار. إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد

إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاه.

له علي لوجه الله دين ثنا مستحسن كل عام يوم يختار وهو النجيب الذي في وصف خلقته وخلقه قيل تسجاع وأشعار ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنا مدحوا وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل.

للمصطفى خير خلق الله منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حاروا رام الورى نيل فضل مسرعين له

له من العلم ما لم يحوه بشر أو جن أو ملك والصدر مزخار له لدى الله سر لا يطالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف منه فرار له

جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما طبق ما يهوى ويختار والآل من باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للورى سادات نخيار وصحبه

لهم لدى الله تخصيص بما ظفروا هم النجوم لقوم في الدجى ساروا لهم لدى الله تنويل شفاع للن إذ زايل الكل أدناس وأكدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلته كفار والصفح والحلم دأب

النار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤاد اليوم أغيار سألت

من ينتقل اللي أرى البهائي أرى جمراجة بنو أب أمسا شيزي بويسيرو تواكو راجة شيري مورتا على فاق دو أبير تنزي انترناشونال ونكونا نيتي داري بوليجي جمراجة كابتير دانتين جي بويكا journalist regiment